المتنوعات والخدمات كمفاهيم الروي كلاوي الكهير وكمري قوي مطرابة اللي كل مرة كبيرش من بان داول لا ما أرجو بالك إجمالي للسعر

موسو بروميل برولا وكوكتل فاتح مكا موسو استقوم قام برولا ومبرو تيري جانونا هفلو هيرو بامنا عشاق